الحمد لله الذي أمرنا بالإيمان والإسلام وأرسل نبيه صلى الله عليه وسلم ليهدينا بهداية إلى الدار السلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده.

0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، ودمر أعداء الدين، وألي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع أن الغلاء والوباء والبلاء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان للمسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروا على نعمه يزدكم، ولذكر الله أداب الأكبر. أقيم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم استووا صفوفكم واعتدلوا صلاة جامعة رحمكم الله صفر الله صلي يا الله أكبر يا رحمة سبحانه وتعالى
0: بسم الله الرحمن الرحيم

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: الصدر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: تحيات البركات السماوات الطيبات كي النبي رب من السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن اللهم صل على سيدنا كما صليت على سيدنا محمد.
0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: Pendengar, baru saja Anda ikuti siaran langsung sholat Jumat yang disiarkan dari Masjid Baitul Izzah Islamic Center. Dan berikutnya kami hadirkan untuk Anda pendengar sajian informasi dalam berita Paguntaka.